0: Ay, ay, ay, ay, ay, wesh la fami.
1: Ha, ha. La bendición, papi.
0: مش عندك صاحبي هذه لا فامي عندي انت يمك.